0: عند اي لايك توق وان لين اي مدام قد سبر تتر اي من لين الهتين وين ايكو وين توي روم افير بدي لفز كس اي مدام قد سبر تتر عند اي نفريم تو بليس وين اي اسك يو فور يور ويرز اي سي ات لايك بلورز كس اي مدام قد سبر تتر عند اي كيب اسقن فور اير دورز وين اي كو فروم روم تو روم افري بودي ثينكس اي مدام قد سبر تتر عند اي لايك تو هاف نايس فينز وين اي بوست ان يور نو سكرب اي ريل نين ذا فليمز كس اي مدام قد سبر تتر عند كليم اكليم تو ذا فليمز اي مدام قد سبر تتر عند اي لايك تو قوان لين اي مدام قد سبر تتر اي من لين الهتين اي مدام قد اي مدام قد اي مدام قد اي مدام قد اي مدام إير مدام إير مدام قد سبر تتر عند أي حوب أو ليكت ميريم
1: Thank you for listening to the news headlines here on Anon Radio. We are keeping you informed so you don't have to be. My name is Daniel. I am your friend. Hello and welcome and bye now. I can't read that. What does that say? I don't know what that means. Okay, but what does that means? Oh, feck it. We'll do it live. Yo, drop it. Drop that mic. Hey you Thomas. Pop a crap in your crapper. I am the bully whiff. Say what?